هايك احلى الروجينا مشي طابره في زوار اركبت انا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي

فاش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.

كي انتجي لرحوح طي اراهي رحوح دغي تنير احوح يا سناهي رحوح كلها رأوح.

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تر عمر بكاري يا ابن ودي يا مدوكاري عمر بكاري يرى